0: الأحكام.
1: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر منوز استاذ سرور مولانا بند محمد شاهد استاذ وزما روزانا د یول سنا دول سپور مرگرتیا کیگی دا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پا وساطت سروی

السلام عليكم. زي ما انا هاتك برام كرك يوري موري ديولا غوالي وفاقي من دي سات بجي شايد بي پروگرام شيري و نما اي ديولي پروڈك شفا كسمتك فلي كريم چيدا غارو غسل چكلا مو استعمال کرنو اغي سر چيدا موت ريزالت ملاو شا نما ويل چيدا خو دير شا كبزي دي نما طول پروڈك دي شفا كسمتك فلي رو غسل نو اوز رس لیشنر رسا چیزا اغا دا پیغام ملکو سکیری دوی دی نور پرادتو نکپنوی نچیزا اغا نمیده شوی نو دوی دا ضرور چیزا اغا یوری ویزیت بکی خلطایم دنوی سکی شفا کسمیتی کپنی ترا

بشهد لين من قربان كي بشهد لين من قربان كي بين سبب وارد بجارة قوم هاي نسمع السلام عليكم من السلام عليكم زين سات سرا فور جلمرة زما انتخاب شفاف انتقالي من شفاف إسلام ما تقدر بكرينا لا يزال تكرر بكتاس كيف كل ما تسمع لغاري أو تاس كم تاس تبيني بكتاس بين كل جاي استعمال شفاف انتقالي شفاف إسلام استعمال كذا بكتاس تكتب بين كذا نعم جرنتي ترى يزال تكرر.

قادرين يمخ لمانو بس تاسو مسج دكو مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.